0: อิลลัลลาฮ์ลาอิลลัลลาฮ์ลาอิลลัลลาฮ์อิลลัลลาฮ์ลาอิลลัลลาฮ์อิลลัลลาฮ์ลาอิลลัลลาฮ์อิลลัลลาฮ์อิลลัลลาฮ์ลาอิลลัลลาฮ์อิลลัลลาฮ์อิลลัลลาฮ์อิลลัลลาฮ์อิลลัลลาฮ์อิลลัลลาฮ์อิลلا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إلهلا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا اللهلا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله
1: อัลลอฮุมะตะฮัดดุนะจาฮุมะตะฮัดดุนะบันดะฮุม اغفر لنا ولكم وليكم الذين سوفنا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا للذين إنك الغفور الرحيم اللهم إنا نسألك صحة وعافية في الجسد والجنة جعلني بركة في رزقي وتوبة قبل المعاصي ورحمة عند الموت وبركة بعد المعاصي اللهم حلنا لنا قسطك من نارك للسعادة اللهم طول امورنا وصحيح بسرنا ونعم قلوبنا وسد مسيرنا واحسن عملنا ووسع ارزاقنا والى الخير قلوبنا سريع جهدنا وقضي وجمع في الدنيا وقضي يا رب العالمين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ومؤمنين وحنا كما ربنا صلى ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنين فاحرم منكم الاموال وتابع بيننا وبينكم بخير قلوبكم وحنا بخير قلوبكم لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعفنا برحمتك يا أرحم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين.
2: Ini
1: dua
3: kan
4: nyancar kan
3: nyancar ya kan nyancar
5: kan nyancar kan nyancar kan nyancar kan nyancar kan nyancar kan nyancar
4: kan nyancar kan nyancar kan nyancar
6: Contohnya. Jadi dah ngam mana kan? Kenapa? Kebun. Dem tak ada air ni ya, kosong maknya. Tak ada, tak ada kerja lah, tak ada kerja lah. Kalau pun tambah mie dah kebun ni. Tapi berapa dah tu, dia masuklah sebulan lagi. Pertama yang lepas mantap ni, tentangnya. Ibu ni jangan mantap. Kedang jatuh, kedang bondanya harus bonda. Jatuh dia masuk kangkang dalam menurang tu dah besar. Jatuh dia buat barangnya ni besar.
7: Dia pun nak goreng ya.
6: Kalau nak jadi orang, jadi.